0: تاعي ديال قوال
1: ديري سكول مام
0: الى سطول شويه خيل
1: حار ديري سكول
0: ار سطور
1: Happy Birthday, Assad. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hab dich lieb. Deine Sumaya.
2: Oh, ich bin da. Das ist etwas anderes, man muss es sehen.
1: وكيخ شوكليت ديتا ساكيخ شوكليت ديتا
0: وخوش ديتا حكيخ تخو ما دات تخنا حاجة سوء كوشك دات
1: تا تا هم دات وبشي هم دات
0: وبشي هم دات صباح انت نو اح اي حيقر بدات ديش تخنا
1: اح خود ايدو بات
0: خوصلي واسمنات تي
1: اح خود ايش تو تي
0: اح اي حيندو قطر دو باسبورت
1: Alle seine Jungs, aber husset da, schöne Jungs mit. Salam alaikum.
0: Ja, wo ein Dom del Pari, was hier da?
1: Husa, ey.
0: Ma wa pschere, Husa.
1: Wo ein Huda Fustu. Wo ein Huda Fustu, Husa, Dom.
0: Del Pari. خردار خايم يا حق دوتشتك
1: إذا موجه واشتاك خردار جم ديك هو خردار وسابر ده بيس سموتريم سموتريم
0: جم مولش خيمات أغلى أرهم هاي إقاتشت لك دوها
1: إنسان تلع أحسني سايق أجي
0: سابر دي هاي دواح سبيح تريك سبيح تبوتش خيمة بشغو خردار
1: مقدم للصور هل خيطر طول؟ لا يا الله دي ولد احسن دك ما دا اطلع هاي
0: سم قد يلا جدا خالص ايش دي حي كوكان
1: ايش دي حي كوكان وجي ساكوك موخ دي لأ دي اسخاء
0: ايوه
1: دي يلا فوق حاجة
0: ايش تقول ما يزي
1: كل يزي بابا بارا باب بابا بارا باب بابا بارا باب
0: بابا بارا باب
1: ايش تتوها؟ الو ايش تون شاتا لات بخار حلو ال انت هيت سون
0: لات بخار ما تسيول
1: يول دير
0: ناي
1: مش تير يول شيقي ديت يا حلو شي
0: ني تنس ايش بخت سان حلو يولي يخطط يعزيز قدولي تزيز قدولي شقي تادلات بغلار كارتوشك صح على وقت شمياتي
1: نولاك بخر حلو شيخت إز أحقا
0: تنو
1: إي باقص ديت يا حرار الله تلور ما يهزر ديتي يا
0: هزر